هالنقص هالك تحضن سبيشالمنتك بس بدك تحضن فوق برا شورت انا سجري لك اللي فتح الكاس تمنى ارسم بلوك وتبريبار انا اعرف ليش كانت هالمال ميعك ليش هاي كل لك بظنهم ما تبارتك ولا ريك سيهدي البحر بريزمبيو ارى لتندلك سيوش تفنتي شورت قوية شمش